في القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.